ለምላክ ረሃብ ጋ ነትባል ለምላክ ረሃብ ሩጭሊየብ ኪማል ክቴ ኪማል ቀመማ አህማይ ተቅብናቅ ነክቤይ ክረብረሽ ኪባንትራር ቹሊክ ርኖቂክ ርቢሺክ ትራ ረሃብ ጋ ረሃብ ሩጭሊየብ ሽክቢ አይ ጽቆል ቢቶል ቆአት ታብካ ቆአውቃሻ ትካ متق ايا كنتك مخمير تق امستا كنكا بك اتت اتكولاتشكا اتكولاتشوتليف ات ان مارشينشكا ات ان مارشين روتليف كراكرا تيا سيباخ تشكا خلول كشور تشواتش قاتير روتليف تشكرارا نككا كونوتلاخ بيهيرشين سقيل بتشيل كرارا تملخ بچکو خمیر ترشلان کا ترول کا ناوخ کشین ناوال انتیوال تیعا اوچلخ تاک بیئی بیئی قسخی کریخ نبیئی خطنا میت چوچ چن کاخون اوچلخ اوچیل کئیلخ تاک کیکو تیمال کئیلخ تاک اوچیل تیعا سیپا کا کرارا چن کیکساخ چپام کیکس لیمال نخیلت میئی ай атат атхун ркан чепак колхай рашак колхай чепанавак рашанавак овок хунахпу тепепу оккмат алом кахалом ишпиякок ишмуканек рте трамама их рте трамама сак кирара тршланка пкшкахак их нок эмор нок эйек птак кочуач кохнал تملخ بچکا خمیر کنا او قتت قمما کرابراش کیبن کرابراش کیچول اے اخمایی تقبنق نخبی خبر خبا کیتی کنا او چکنا تاخ لملخ اخافر شنچکا صواچ تا صواچ قتی شقا حقیق ملتیوس تر رخب کا رخب رچلیب شو یاسی پاک اسلیمال شنکمیک نقبکات سران نخبی کشکر

Ito, Miltios Katsawa, Naukasaka, Labos, Tietitlang, Tsahabraka, Ur, Shinkalum Laka, Tkaik, Kasun Rutsi Lavach, Kikotimala, Ukin, Miltios Sahar, Habal Kaslimal, Tahinkash Kah, Chikik, Kaba Chokun Hilal, Tahinkash Yaka, Sichkash, Smokun Kik, Perkarach Ka, Shara, Nukuel Hurmah, Kol Nakashbeki, Nakan Kahon, Kabanchus Lakarut Liv, Persis in Ktismoha, Miltios Sahar, Habal Kaslimal, قبل شيك خبرك ايهو كل كاج فمك ايه كميك مارتس واشقيك ارخل بالكا بالخيك ايك كتشفون كتسا خبره خوقو خوناق واخقي خونا ثم لك كتشول ايه نكوت كتش قبات شوك كل كا واشقي توخ ايكارا نخكاشا بنا تش قبات شنك نبيه كتسيرا خوقو كميك فمك كالنداريو مايا كمين كتكي كوتا ملتيوش كتشابا خشبيلان شخيج فم هبرك بروغراماسيون هبرك اوار خكاشا تشكا خرماخ هونش سون Dahin kasha khabra ka ur mishitor bnonga chito cortes. Kamik kasha ka harka oher ka son la caída del sol. Habra ka original karanbesa kibnonga los hermanos puak shinka totonicapan. Haraka don Santiago Cruz puak ecos de la raza. Haraka biñona nak kasha ka kamik la voz de Atitlán col habra ka grabación ruin hatet naukashach. Jau primer son la caída del sol.

La Voz de Atitlán Jaraca, una radio cultural, deportiva, religiosa, social, y Chajabraca radio educativa. Karat Sahabraca Ur, Kashabraca Bish, Colhun, Bishka Prikol, Basan Biwa, Ati Shunuka, Kola Chuchutliv, y Maho Nahum Saba. Kara, Atet Autrin, Takhabraca Tiir, Kasn Kushla Nachavich, Nakuan Ktula, Basan Katbauka. Hiklakt beena hiklakt ula karan bih proxaho kakwal shiel kola ur sbnab qawa hilal qaban chot kahun ti ir ikara atqa kol ur shnetsla takaslimal ikara shna anchpna chi tsrad lum lakati ir proxa khabran ka kolt kin chavach u kara nokot kach qavach khabra ka bish batsan bih chqan shkhun ukati ir kin maho na khum sawa khoshik nu ya chava qist kep qawa atet kona atiyin qast nimah خیتیه تل آهنچ ترمونیل هن ملتخب این اوز تب نعصا کسلی مال چوچ اوز کرا انکی کتب این پر که مهانچ تیه خب این چرا انکت بیسان خورماخ مهانچ خون پشبا نبشین مهانچ خون بین چوا تخاپاقی یان تخاپاقی خموس مست ده مایو تخکابا پر لباس دیه دیتلنگ نتاخ کچوا ملتیوش کچوا نقاو کشا خبرکا اور نقاو کس خبرکا پروگرامسیون ملتيوش شواه شنو كشاتك سهابرك ورشنك تقاقيخ شنقيك كشواق شتي تقص لي مالكم لو بتكرايب ان تقشتر لا وقي ورشنك تقاقيخ شنقيك كاميك ملتيوش كتشيبا نقاك اسك سهابرك سون كوندو يورا الانديو ملتيوش شواه خنصلاق يكي لك كشقا يبكين شواتك

0: ملتي واش كان تباق تلاش خمس لاخ شنا قال كين أترمقي كاخ تمت سانتيا واتي تلان يباق نترالوز كان تونس خربلون فلمار بارتر شن غبراكا مونيسيبيو أباق نترا قاستيك بابو ناخن روتين لاباتش إكيش تلاش خلاق سنم كي تخكا كراديو ماس كو كين كاخ تلاش خي بوركي خيا تشانيم كي كتا تشانيم كي موري سماخ إتشانيم كرا كي الغمباس كي كبتاخ كاك تشخلال برا Que alegria de com madre, de roxar choca com integral chica, e quando estou bem com as 7:30, chica que mais cala em as classes. Pero sempre quando la voz de Titlán que traje la puna de fe, la tia, quando se la bachi que ma puna, e cuquini con el ca, chica que coloquin, e me tio es en especialmente tra nuestro querido hermano don Diego Esquina Mendoza, como ex alcalde siempre en Vichca, que andan siempre en Casa Radio. Qué bonito, qué programación tienen esas horas en la mañana. Y que no haya ganas, chavana cachar, porque silencio, decir en el momento en que tiktaja, ¿verdad? Entonces, qué bendición, ¿verdad? Mientras que la nokba, la cachacho canto para la honra, la gloria de nuestro Padre Dios.
1: ¿Quién me hace vivir?

مثل وش كانت شكا فاميليا يعني سبيسيالمنتي الدخل الشيخ تخلاق خبراه الملاخ شنعقا بديسيون اسكوكين اشكا خشلاش يقول خشلاش لان بانيترا انكي يقو غان كي بيسونا ارماش مهونجك فاميلياريس جوش تشليف لا فاميليا اخو جان لكان نبالامنتار كاسليمال كا فيليبي اخو جان سينا كنت غن تقصر كي قلنا ارماش نقل جوش تشليف خبرك 9 دي سبتمبر بروجا وسكي نتاشا كمارش قايل كونسبسيون لا كان سوسوف اتش كاب كي بي ارميال دي ليكواس اباني ترا اندريس ميكايلا انا كونسبسيون دولوريس خوانا اي ميكايلا دافيد اتش قربي كارو كاب تاكي بي كارو تشان لا كان الماتش كاترا نتاشا كمارك اي 27 تقرير مام اريون كناتشو تشنيف Kalau terpina perbika Ana Maria Mendoza Ramirez Remaskan menerkonar Kasli Marka Lelah Abuelo Diego Mendoza Mendoza Syuya kenar Ucik Ucik Ucik Ucik El 15 de febrero Ucik 2021 Ucik Kastra Kunci Kabelo A Pedro Kiejos Imaj Syuya kenar Ucik Ucik El 28 de marzo Ucik 2012 Ucik Kasli Marka Maria Chomajay Damián تخنا شوية كنر شوية شريف شنغيخ ال 7 de febrero شنغونا 2008 قاد ديوز بخشين تربا شكال ماخ إبراق جلال إي طودا لا فاميليا خنكي وخان كي بسونا إي شقاي كل شيك ني كاخي فاميليا دوز بخني ترا نزازا كي قيخ كل شيك كماك فاميلياريس خد ديوز ترا شكي وترا كيل كي ماك كي بان راجو شو شريف بخني ترا شقام ماك دالينا كاتو نزازا كماك فاميليا تخلى نتقطع كي هنا النقلة جوش تجريف تخلقون كان رغونا 12 minutos ران كان بندريزار las 8 de la mañana

ياكم خياو تلاخت واتخير تنكا خير قن رجليف وإخلون كاكم خلال Sawachkati, sawachka muma, sawachka ta, sawachka tie, sawachta, sawach ali. Kilah I haukin kaski kote malt na uchuch. Kara, rzohbalt namet atitlan el nakwach pam, 101.

0: Kalas from Hunch Tanamit, Ruby Tanchach. Kol Hunch Achsmahma, Rilach Achar, Ruby Rilach Agukesh. Kol Hunch Shinaka, Stila la Hunch Trvash, Shbalila, Shbikanaz Rilach Rishkayi.
1: You are stunned by Fishkayi. Ah, Kasarila Inchimban, ah, Poknema. Shermak, Kaspokin Tahasiki, Tavishkayi. Kambana chikambana. Kaurachu man kambawa. Ok ekter koon. Nistana. Hara o. Mish anchik. Nisitlana shkajil. Turat chek.
0: Hari lah shkajil. Shkulbari lah chil shbih.
2: Ufkara gijahukhil. Lih anka o ak kafla. Lih anchik. Kak omfla kumkhil. Kahumkhil kaya kum ok. Ngakak kuak.
0: Kara shubang harila hachash bab tahyo. Takshipona, shkasah chitruyal, shomohrih samah san asruona. Takshkosa, shumsah chikri, shuchuf pahunch ok, takshirpona pchay, kavrash bih sarila rishkayil.
1: Shinola rila fishkayil, manchat kawk anch, shinola, shinkam pahunch itka ok, anch takshintat. جواك شتتكلا النق تانيم
0: خاري لشق شكل باري لخرج خيل كبرش بيخ
2: اسكاري لخرج خيل سنسق نك حقوق جواك
0: بروكب ايخ خاري لحجاق اسكي روكوش رتقين شخارا ايخ انساك روكوك مهون بطب سماخ تقخاري لخر اشاق شموخر بوسيك اوك ان شيبيخ ري شوراق روشي كابرش بيخ
2: لنخ بتخيل لنخ بتخيل أكوي نخ أوق دباك موافاي لنخ بتخيل نخ أوق دباك
0: هاري لهاتشا شكاش لا سري لرشقايل خبرا
1: نخ شابان ري لخ بشقايل نخ شابان دلقلاتي نخ شبان هاق أوق
0: هاري لهيشاق شكل بار ري لخ رتخيل شبيخ كابرت سيخ
2: أنتق بوك رشلاق أوقك مون بطل يخ بتخيل شخني رشلاق يبام تكوب تبيخ تاخ
0: خاري لها تشا شكل با ريلاق رشقاييل كراب رشبيل
1: نكشو با ريلاق أوق رأي نكشو با اختخكو راكم بينا انتق رشلاق يبام تكوب كوركان نكشو با نغراب شقاييل
0: خاري لها تشا قاسي تزيل شونا Rumakra, shbab tayo, kenoj he ok, kaske shupus, nkarrb nuan hilal, mahon ustkara ok, npukr shlar pam. Kagara, shochob ha rilahacha.
1: Mal ish, petri wala haf chibi. Tba taksanan, muni yuas chik nuseb. Mahon chik, nkans chik hun seb, rukin ha haf. Kink amil na hun chik no ok. Kini akan cerah hunak semak mar si nakaf, hara atro. Kembana cik kembana.
0: Karena subang hari lah aku kes, sir si pro, hun ak semak mar si nakaf nbe syarap kajlan sih pagir. Tak si pona rukin, rela atro, hari lah aja sbi khawrat sih.
1: Atkala atro, atkala, simpin nakaf ina, nik mau apa hun cet sep, khawrat hun cet, ok. Kenya kena cawa. Stana tah la ba haf cwi. Ka stana tah la ba haf sintih kon.
0: Khatro. Rasmah ma akhaf. Shmilti u shi kharaseb. Nkarash bachqa. Kana khum pusbal. No pus khara oq. Naqna ba khotra. Taq shu pus khara oq. An shu tsat. Anno hnaq khaitsiyal taqach naqch pam khara oq. Rumakra. Shpetri wal. Trich relax aku kes, khawrat sih sebih.
3: Nasirka, nak mengkhawat saniam cua.
0: Har relax aku kes, sekol ba atro khawrat sih sebih.
1: Saniam tak kembang cua, relax atro. Mesti nak cap tak saniam kembang cua makan. Sekik sih cap nan. Mesti petri wala haf cui, makan ni uang tenusep. Rumah kerja sih siapa, aku nafsiin tet khawran terkonik muapa. Kalau rup nuan cinhila, kun sing ampa idir, قاستويش قاين شي بغير ماك نكلر منون تنهيلا
0: خغرا خاطرو شبي خبراتسي
3: نقل الخونش كوب ريوال شبا نواخو نبتقيخ نقش كوب تبناكا خون كوك سريخا أبو ليف تياكا تتروشي خاك ترا متياتا تسخبين شخيك تبناكا خون ترسين شكا
0: خاطرو خراخو ناتشا مخوا بيتا جوشنارا كوخيت سيخ مقستخانو بانترا خار ريلا خاكوكي شيقاها بروا شباليلا شيرق طوريخ رتخكون تاهون كوك شويا كاهون روشي شقا ترا تشيخاي شويا خون ترس انشكا نبيخ تيخ خون كروس شكا شكساخ خكتشاقا نفوكوطا شقيبوكا خون تشكوبون بيشا ترا عمول شنفوكوطا شقي بونا روكين ريلاخ رولياف أكوكيش كون تشكري خولياف شبيه خاخ رويون
2: تاش أطوة تشكري خولياف شجا بيغا لا كينوك نتبام خاوليف تتخا بلا خوغو تاش تتاغن ماك كنبنا تلن بام تبام خاوغ كينوك نكنو نو بيش بوز كينوك نك
0: كارا شو مانغارا أمول شسوتي خري تسريخ كوك مخونا بار نوكوا تخشو تسو كولا خون چي خاي عبار ترا كوكوا خون ترس انشكا كابراش بيه قاها عمول
2: اتنا قل خاي لنتخ اقريخ تقا تقر لكي روكا تاش باني اكتكر خا كو يوان كترا تخ تكر باني اكتكر خا
0: تخشي بونا روكين غرا ترس انشكا شو چاب خبا كران شو بان شچاب خون روكا خا عمول روماك روكوال شكا روماك را شو رخ روشي عمول شبيخ
2: Okay.

0: خاوتيف شو مخت شخيكر كون شي كامول بتاح أييس برو كابعيخ شو فيل شو تصوبونا كولا برواخ في تولول خاتش توتيف كابرش بيه بونسرا خا أمول
1: أمول أمول كتقاق بالله كوخني لك ميجوا كاميك كامي أغينا تيدوانك جيكاي كامي أغينا تيدوانك جيكاميك أرخا شرلاقي خوشين كاميك الله كتقلوخ بالله كوخني لك يقوشا جوا
0: خا أمول شكل با
2: كفا باباي أبقى جوك مباخو كسكنا خسكي كنا تولول كسما فيهي أنا خبوس أبنى جاك تولول أرخا كينا تاخل مش نعم أنا خوخون كتخات كتخاخون
0: خاوتي شكل با
1: انغاورا خيسو نتكيلا نتكيلا نيابا نهوشين نتكيلا ووز
0: خامل شكل با خاوتيف شكل با
1: تيب نبي خلاخ ابتيع بكوشين ابتيع بكوشين نبي تقيفة وتعبير ينو ليف كولا وتكرا ما خو وقت اخت
2: وتتاج وتتاج وسكي غلام ودي بس خطو نور هيك تاكتو مولي نزب صابو ليف وتنجفات هيك كاك بيخ بودك بنا قول وتكرا شيتي خاتي دب كي تاقي خلاخ وتكرا تخاخاخ بناتي وتتاج خاتي
0: קרה שובן חרה עוטיף, שלימח שכחמיח רוציך עמול. שוהק רוצ'י, שצעקיש פה חונטולול, שעוצומצן רוצ'י, שחגר חלל, חונטולול חרה רשנה. שקיה כנה פרוצ'י. חד עוטיף, שחלה כנה תושי צ'יה. שקיה כנה, מהו נקוונת נובסך תולול פרוצ'י. פרוקה בעיך, שכוונה שובסך חרה תולול. חגרה

0: شوچاب
1: قزلق لك حمولاي قنصني منو بانجو كمي كرخاك دي كونو اخنا شاباني تشني براوة شتنويل شتو تسامباش تنمانسا رأي كيل ساكر واتري
0: خاتش توتيف قاسي خال خال نبينا تشوشي تقشي شموخ تشخيك تكون شيك أمول كيكنات بونا شوتو بونا خون كيم خاي قاسي خال خال خال شقي بنا روكين شوخاك تشي خاي شوتو كولا أمول تبولا بكام كابراش بيخترا
1: كميك شات نوويل كميك ارخام مخون كي نماج تاتيخ ناش تابيتش مخون كي نماج تاتيخ
0: خامل شبيخ
2: كيو دوبا خيس كيو دوبا مستار تنصدر كشيل شو اخرام كتغوذي كتوبا كتوبا سكبي سكولا دنبقى كتبا دفيان دلان ذب دلان ذب كتوبا تكتكبي هرش تنصدر كشيل راتر خاتش ما تغرى راتر خاتش تنصدر كبي كتوبا كتوبا
0: خاو تيف شكاشاخ
1: نجنم قيغ نانكاج نجنم قيم هوري دقس كيكوش كيش نوزاد
0: خامل شكل باتشك خميخ
2: مخوض مخوض مخوض كبيك ذاكي كلاح دي كلاح آخا خطي يا مريش روتي آخاف كلاح كلاح كلاح دي كلاحبا وذيك بذاتي صديق ربتام خراد مخيخ وذيك البابا وذيك البابا وذيك التيخ وخراد ديسا كتبال فاضيين بابا تخا قد كيبا قد كيبا فيه ليه بخاكل بنا فيه قد كيبا قد كيبا
0: خاو تيف شقاق تشكروا شليماغ روتيخ أمول شتسبقى تاقش تسو أرماك أمول تسبول تشك خكارها شبقى كشبيخ
2: كميكرا كميكرا كم كشاخ بانا خرباديك خاني بغيه شر برا يا تم كشاش يا كويت لا بغري بيش تقا لا اخر ما خلا بخوي بتاكو ما كتبل شو تكراك يا كوفرك كيف تحكت مال كيتا
0: خاوتيف شكاشاخ ترى امول
1: نتبيش كم بغانا نتبيش كم بيش مو تقين تبيشنا
0: خامول شكل با
2: اللي بيش تعمل ترى تي تي لا مول تي تي ودي خاصك خاكوش ديك خاتي يا بري
0: خاو تيف شليماغ روتيخ أمول تاقشيل بخا أمول بخاش خاو تيف شتسبك نبك أم خونك ماخ بونارا خاو تيف شموخرك أشيك هكويت قسم تقبوع خاقرا شموخريك بيش
1: جيبتا إي جيبتا جيبتا كمينام بيش جينجين أمول جينجين وتيف قسكي قاكوش نكلي قطيع يامري جينجين أمول جينجين وتيف قسكي قاكوش نكلي قطيع يامري يسوج بدا قلاخ يسوج خقلان الروا بخوش وزكاراني تور كتمالان لق
0: كارا شو بانخارا وتيف شو هاق روا بخوش تاق شاختها روماك انشئل بابنن صريخ انشكي شبكي صريخ خارج توتيف قاسن شنشاري بخاي تشقا خي كويت شكاشاخ اش مي كويت توقع اش خيك تشاج اخيو تشقا رشكام خارا بروامبا روماك امول كارا شوبان شكاتا خارخاي اباركو وا اوتيف كارا شوبان شكاتا خات توتيف قاس اخقال اخقال اخقال شكاتا شكيس قاها بقاق ترا شكاوا خارا اوتيف نا اوخ نو ياكنا خبرات شو لك تشقا تش بو نا تريخ من خلال لتشناق نبيشا تشوا مقتشخيك ايه كتبيخ اتش كبناق قاس تتستانا تشوتس كباني كبناق ايكولا اوكين ايكولا شخيك نكنك نكيبان تشوا

شوخ كان احتكابكين دوس اتريس لا تارد سي ديوس ان برمتير كاسليمال كوم لوب احتكابكين ان اونا سيينتي بروغراماسيون مينتراس تانتو ابيش خاكي سوكارو تشيغا لا بروغراماسيون اليغريا انفانتيل.

كلاب أقيها بقينا تكوشك إن سينتونير من كاد راديو La Voz de Atitlán رشنقيكا ميك ميركولي سينتوريتا دي لا سمانا قولا إن لا فيتشا 9 دي سبتيمبر رشن هبراهونا 2026 ملشك ماس كتنش بلاتشا مكاق برغراماسيون شنقا نوتيسيس